الكريم جبني أروح ثلاثة فصلي سقيم جبني فنك ثلاثة من قصة عليك وجبت قصيدة في